0: عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة السجدة.
1: الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له.
0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: الأذكار.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
4: أصبحنا

0: وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار
1: ليتفقهوا. الناصية هي العضو المسؤول عن الكذب والخطأ، وهو مصدر اتخاذ القرارات، فلو قطع هذا الجزء من المخ الذي يقع تحت العظمة مباشرة فإن صاحبه لا تكون له إرادة مستقلة ولا يستطيع أن يختار، ولأنها مكان الاختيار قال الله تعالى: لنسفعا بالناصية، أي نأخذه ونحرقه بجريرته. وبعد أن تقدم العلم أشواطا وجد العلماء أن هذا الجزء من الناصية في الحيوانات ضعيف وصغير، لا يملك القدرة على قيادتها وتوجيهها، وإلى هذا يشير المولى سبحانه وتعالى بقوله في محكم التنزيل: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وجاء في الحديث الشريف: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك. ولحكمة إلهية شرع الله أن تسجد هذه الناصية وأن تطأطئ له، فتخرج الشحنات السالبة من الرأس إلى الأرض، ويصل الدم إلى أجزاء الدماغ كلها فيغذيها بالشحنات الموجبة التي يحتاجها. ولأن في الدماغ شعيرات دموية لا يصل إليها الدم إلا بالسجود، فهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى.
2: إذا كثرت عليك الهموم

0: مصائب الدنيا. تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة سبأ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

0: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصل واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: فيما يلي نص خشعين من المصحف المجود لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة الحجرات.

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود أنصتنا خاشعين لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة الحجرات.
2: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.

0: اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي.

حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الحج. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة المؤمنون بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة المؤمنون.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
0: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة البقرة.
2: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء. أخرجه الحاكم. الدعاء عبادة عظيمة تظهر فيها روح العبادات كلها، وهي الخضوع والافتقار إلى الله تعالى، بالإضافة إلى ما فيه من التعرض لرحمة الله وفضله. فلذلك كان الدعاء أفضل العبادات، وما من عبادة إلا وهي متضمنة لدعاء. والله سبحانه يحب من يدعوه ويلح في دعائه ويظهر الافتقار إليه. ومما يستفاد من الحديث الشريف عظم منزلة الدعاء، حيث عده الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبادة، أنه أفضل العبادة لما فيه من ذكر الله والالتجاء والرغبة إليه، أن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وأن الله جعله سببا لتبديل القضاء، وهو القضاء. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة المائدة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: ما خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم

0: الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كـ10 رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء:
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: لا
1: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح. أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبح

0: يقال مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: الصباح. صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة مريم.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة مريم.
1: فواصل حديثية. فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
3: أينما كنت
4: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
3: بكل المحبة،
4: وبه تغدو النفس مشرقة،
3: مشرقة،
4: والقلوب رحبة،
3: والقلوب رحبة.
4: أثير الروح، أثير الروح،
5: أثير الروح،
4: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ محمد بن عبد العزيز الشامي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترت

أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا،

ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا

في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك

يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار.

سامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا.

هي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.

0: كنا مع آيات مباركة حوت العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ محمد بن عبد العزيز الشامي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.

ذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي. الله

0: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: رواه مسلم.
0: الله.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من الله، رواه أبو داود.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: رواه الحاكم.
1: أصبحنا

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده.

0: وحده لا شريك
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة

0: صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم.

واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا

دبورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

الحق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضل

الإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا

أزواج وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة ياسين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وكان الأنبياء عليهم السلام هم أكثر الناس استغفارا، ومنهم موسى عليه السلام.
1: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم.
2: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم.
3: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة 3، فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء وصلاة فذلك رجل دعا ربه عز وجل.

عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ورجل حضرها بسكوت وإنصات، ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذي أحد، فذلك هو حقها، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، وفي رواية وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، وفي رواية فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها.

0: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص، يتلو على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه

وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله

الكتاب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه،

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أي

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرين.

قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

أهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا

0: العظيم.
1: عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة، هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم إلى إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف، وقد تلا علينا سورة يوسف.
2: جاءكم يوم الجمعة فصلوا على من تدخلون بشفاعته دار السلام، اللهم صلي وسلم على صاحب الشفاعة وحامل لواء الحمد يوم القيامة محمد.

0: نسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وينفعنا بما قرأناه عليكم، والله ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في

0: الجود.
1: يحرم على المأموم، وهذا مما يغلب على من يأتي متأخرا عن الخطبة أو الصلاة ويريد أن يصل إلى الصفوف الأولى، فيحرم عليه أذية الناس بتخطي رقابهم أثناء الخطبة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. ففيه أذية للمصلين وإشغال لهم عن سماع الخطبة وإرباك للخطيب، فليحذر المسلم من هذا الأمر وليحرص على التبكير حتى لا يؤول به الأمر إلى أن يحتاج إلى مثل هذا السلوك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

وأقربها زلفى لديك وأعظمها وسيلة عندك أنت.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
0: لبيوت الله تعالى مكانة كبيرة ومنزلة عالية في كثير من الأحكام الشرعية، ابتداء من الدخول إليها وحتى الخروج منها، وما ذاك إلا لأنها مأوى لأفئدة المصلين وراحة لقلوب العابدين. ومن الآداب التي جاءت بها النصوص الشرعية أخذ الزينة وارتداء اللباس المعتبر عند أداء الصلوات الخمس والجمعة فيها. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالأمر بالزينة لا بمجرد ستر العورة، بل يستحب للمسلم أن يلبس أفضل الثياب عند قدومه لبيوت الله تعالى ووقوفه بين يديه سبحانه. وأخذ الزينة مطلوب للصلاة سواء أكانت على انفراد أم في جماعة، وهي للمسجد ألزم مراعاة لحق الجماعة وتقديرا واحتراما للمجتمع المؤمن. ومما يؤيد هذا المعنى ما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه كان إذا قام للصلاة لبس أجود ثيابه، فسئل عن ذلك رضي الله عنه فقال: إن الله جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي. وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. ومن ينظر إلى تصرفات بعض المصلين في هذا الأمر يجد التفريط في صور وأحوال شتى، فمنهم من يلبس من الثياب ما تنكشف به عورته عند ركوعه وسجوده، ومنهم من يلبس الملابس الضيقة التي تحجم عورته، ومنهم من يرتدي ملابس لا تليق بالمسلم وبخاصة في بيوت الله تعالى، كأن تكون ملابس نوم أو يوجد عليها بعض الرسوم والصور والكتابات وغير ذلك من التصرفات التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن أحدهم دعي لمقابلة أحد الناس أو ذهب إلى عمله لما ارتدى مثل هذه الملابس. والأصل أن المسلم يعظم ما عظمه الله تعالى. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وينبغي أن يبين لمن يلبس الملابس القصيرة التي لا تستر عورته عند ركوعه وسجوده أن عورة الرجل

0: رجل من السرة إلى الركبة، فإن انكشف منهما فوق الركبة أو انكشف أسفل ظهره فقد انكشفت عورته، وهذا مبطل للصلاة. وأما الذي يلبس الملابس الضيقة فإن كانت شفافة يظهر منها لون بشرته فصلاته باطلة، وإن كان لا يظهر وكان في هذا اللباس تحجيم للعورة فأقل أحواله الكراهة. وأما لبس الثياب التي عليها الصور فهذا من مكروهات الصلاة، لما فيها من إشغال المصلي لنفسه وإشغاله لغيره. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فلما انصرف من صلاته نزعها وقال: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. فالواجب علينا جميعا أن نحيي هذه السنن، وأن نربي عليها أبناءنا وبناتنا، وأن نحتاط لصلاتنا مما ينقص أجرها أو يبطلها.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: عسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: من سورة الشعراء نبقى مع تلاوة مباركة طيبة يتلوها علينا القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.
3: بسم الله.

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة طيبة من سورة الشعراء، تلاها علينا القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمهدي.
2: من فضائل سورة الكهف، سورة الكهف، سورة الكهف، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا.

0: برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: تسوية صفوف الجماعة من المشاهد العظيمة التي تتجلى في صلاة الجماعة. الانتظام في الصفوف والتراص بين المصلين أثناء الصلاة مشهد يظهر التلاحم والاجتماع ويزيل الفوارق والحواجز بين المصلين. ولأهميته كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه فيقول: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي لفظ من حسن الصلاة، وفي لفظ من تمام الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من التهاون في تسوية الصفوف فيقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولتسوية الصفوف أحكام جاءت في السنة النبوية لتدل على أهميته وتأكيد الشارع على الحفاظ على صورة الاجتماع في هذه العبادة العظيمة. ومن هذه الأحكام الحث على التبكير للصف الأول، فقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أي لو يعلم الناس ما في الصف الأول من الأجر العظيم والفضيلة لتدافعوا وتنافسوا من أجل ذلك. بل أكد عليه صلى الله عليه وسلم بقوله: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وحذر من التأخر عنها فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ومنها الحرص على إتمام الصفوف الأول فالأول، فالبعض يأتي ويجد فرجة في الصف فيقف في الصف الذي يليه، بل قد يأتي المسجد مبكرا فيجلس في مؤخرة المسجد ويحرم نفسه من الأجر. ففي الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ومنها بيانه صلى الله عليه وسلم أن تسوية الصفوف وإتمامها له أثر على ألفة المصلين وتضييق لمسالك الشيطان في الوسوسة وإفساد الصلاة. ففي الحديث: أقيموا صفوفكم وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. ومنها أن يمين الصف أفضل إذا تساوت جهة اليمين واليسار أو كانتا متقاربتين، فأما مع بعد اليمين فاليسار لأنه أقرب إلى الإمام. والمقصود بتسوية الصف الاعتدال والانتظام في الصف وعدم ترك فرجات وإلزاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، لكن من غير تضييق على من يصلي بجانبه. ومن أحكام تسوية الصفوف ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ومقصوده الحث على أن يسارع ويبادر الكبار والبالغون إلى الصفوف الأولى، لا أن يتأخر إلى الإقامة ثم يأتي ويقوم بتأخير وزجر من يقف خلف الإمام من الصغار أو يزاحم المؤذن والمصلين الذين يقفون خلف الإمام. ومن أحكام تراص المصلين أنه ينبغي أن يحتاط المصلي فلا يصلي خلف الصف منفردا لورود النهي عن ذلك إلا إذا لم يجد فرجة أو مكانا في الصف.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد

قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: وسط تسارع الحياة، تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
1: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد بصوت القارئ علي صلاح عمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

0: الرجيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد بصوت القارئ علي صلاح عمر.
2: من فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.

بعيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

تلطف، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين

طلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء

عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد

إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الكهف. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يتقدم صلاة الجمعة خطبتان، جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، ويسن في الخطبة أن تكون وافية قصيرة والثانية أقصر من الأولى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هديه إذا صعد المنبر سلم ثم يجلس إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان ثم يقوم فيخطب في الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الناس في خطبته بوجهه الشريف صلى الله عليه وسلم.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.
4: لكن

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة صاد.

أبواب السماء. اللهم يا ذا الوجه الكريم والاسم العظيم، نسألك يا رب بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تبسط علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك. اللهم سخر لنا أسبابك ويسرها لنا وسهلها علينا بحولك وقوتك وتدبيرك.

معاشر المؤمنين، إصلاح القلوب وتطهيرها مما يجب على المسلم الاعتناء به، فأمراض الغل والحقد والحسد والكبر والنفاق والشح والبخل وغير ذلك من أمراض القلوب، فالصوم فرصة لتزكية النفوس والقلوب والأبدان من المعاصي والآثام. لقد قسم العلماء صيام المسلمين إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث مراتب. القسم الأول قسم من المسلمين يصوم عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لكنه وقع في آفات اللسان والجوارح، فهذا النوع لم ينتفع كثيرا من صومه، وليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الصيام، فقال: من لم يدع قول الزور والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أما القسم الثاني فهو الذي صام عن المفطرات ثم حفظ لسانه

0: وجوارحه عن الزلل، فاستطاع أن يتحكم في لسانه وفي سلوكاته، فتجده صائما لا يغتاب أحدا قريبا من أهله أو بعيدا، وإذا سابه أحد أو شتمه قال إني صائم، بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا تعرض الصائم للإساءة فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم. أما القسم الثالث وهو أفضل الأقسام، فهم الذين صاموا عن المفطرات وحفظوا ألسنتهم وجوارحهم في رمضان، ثم زادوا على ذلك بأن صانوا قلوبهم عن سوء الظن في المسلمين وعن الكيد لهم، وابتعدوا عن أمراض القلوب والكيد ضد المسلمين، ويحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، فقلوبهم سليمة لا تسيء الظن في المسلمين إلا بالدليل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي لسورة إبراهيم.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن

0: الساعة مسجدا وطهورا من إخراج عهود تلفت.
1: عمارة المساجد للقيام على بيوت الله تعالى وعمارتها مكانة عظيمة، فقد شهد الله تعالى لعمارها بالإيمان، فقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المساجد نوعان: عمارة حسية ببنائها وتهيئتها للمصلين، فعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، أي بناه طلبا لمرضاته تعالى لا رياء ولا سمعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كمفحص قطا. والمقصود بمفحص القطا الموضع التي تبيض فيه، وهذا محمول على المبالغة في حجم المسجد، أي ولو كان صغيرا، ومن كان هذا فعله كان جزاؤه.

الحمد لله، الحمد لله مقلب الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام ومدبر الكون بالحكمة والإحكام. أحمده سبحانه على توالي نعمه وتعاقب آلائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الدنيا دار عمل وابتلاء، وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرشد الأمة إلى اغتنام الأعمار ومسابقة الأوقات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، تودع الأمة الإسلامية في هذه الأيام عاماً هجرياً قد انقضت أيامه وانطوت صحائفه وارتحل بما فيه من أعمال وآثار، مضى كلمح البصر أو كغمضة العين ولن يعود إلى يوم القيامة. وفي رحيله عظة للمعتبرين وموعظة للمتقين، تذكرهم أن هذه الدنيا ليست دار بقاء ولا مقر إقامة، بل كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها الرحيل والظعن، فهي دار لا تثبت على حال ولا تخلو من التقلب والانتقال، تفرح يوما وتحزن أياما، وتعطي قليلا وتمنع كثيرا، صفوها كدر وعيشها نكد، وأمانيها خادعة وآمالها زائلة. فالإنسان فيها بين نعمة زائلة أو بلية نازلة أو مصيبة موجعة أو منية قاضية، وما هي إلا أيام معدودة وأنفاس محدودة وآجال مكتوبة وأعمال مشهودة. يقول تعالى على لسان مؤمن آل فرعون: ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فجاهل والله من اغتر بشبابه، ومغبون من ألهته دنياه عن آخرته، وخاسر من أنسته صحته ضعفه وأطغته قوته وشغلته نعمه عن ذكر ربه والاستعداد للقائه. يا أبناء العشرين، بادروا أيام الفتوة والشباب، ويا أبناء الثلاثين، انتصف العمر وجد السير والركاب، ويا أبناء الأربعين، بلغتم الأشد وحق العتاب، ويا أبناء الخمسين، ضعف الجسم واشتعل الرأس وشاب، وبدأت رسالات العمر تذكر بقرب المصير، ويا أبناء الستين، فقد بلغ العبد عمراً أعذر الله فيه إليه وفتح والله للرحيل بابه، ويا من بلغ السبعين أو زاد فقد طال به الأمد وتوالت عليه العبر، فهنيئاً لمن ختم أيامه بالطاعة والإحسان.

وهذا النداء للجميع، للشاب والشيخ والصغير والكبير والذكر والأنثى، فالأعمار بيد الله عز وجل والآجال مغيبة عن العباد، فطوبى لمن بادر بالتوبة والإنابة وتزود للرحيل بالعمل الصالح قبل أن يحل الأجل وينقطع العمل. يقول تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها الإخوة والأخوات في الله، لقد حذر الله تبارك وتعالى من الاغترار بالدنيا والانشغال بزينتها، وبين أن الأموال والأولاد موضع ابتلاء واختبار لئلا تصرف العبد عن غاية خلقه وهي عبادة ربه عز وجل. فقال سبحانه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ونهى جل وعلا عن التطلع إلى زهرة الحياة الدنيا وما في أيدي الناس، فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أيها المؤمنون، إن الدنيا ظل زائل وسراب راحل، فرحها إلى ترح وغناها إلى فقر، ولا دوام لأحوالها، وتلك سنة الله في خلقه يداول الأيام بين الناس، وما هي إلا منازل يرحل عنها النازلون. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم، ضرب لهم أبلغ الأمثال في هوانها، فمر على شاة ميتة فقال: أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا: نعم يا رسول الله، من هوانها ألقوها. فقال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. أيها الإخوة والأخوات، إن الدنيا قنطرة، فلنعبرها ولا نعمرها، ولنحذر أن نتنافس في زينتها تنافسا ينسينا دار البقاء. فكم من أناس غرهم بريقها فتهافتوا على جمعها وغفلوا عن يوم الرحيل والوقوف بين يدي الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته أن تبسط لهم الدنيا فيتنافسوها فتهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم. وإني وإياكم أحوج ما نكون إلى أن نأخذ من الدنيا ما يعيننا على طاعة ربنا، وأن نجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ قصدنا، امتثالا لقوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أيها المسلمون، إن من ينظر إلى أحوال كثير من الناس اليوم وهم يتزاحمون على الدنيا ويتكالبون على حطامها يدرك كيف تكون سبباً في ضياع الدين وتفكيك الأسر وإثارة الأحقاد والضغائن. وقد صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. عباد الله، ما أعجب غفلة الإنسان والمواعظ تتتابع عليه، يضحك وربما كفنه ينسج، ويلهو وربما أجله قد اقترب، يحسب نفسه مقيما وهو راحل، ويظن أنه باق وهو إلى الفناء سائر، والموت يتوجه إليه والدنيا تطوى من ورائه، وما مضى من عمره لن يعود إليه. كم ودعنا من أب وأم وزوج

وزوجة، وشيعنا من ولد وبنت، ودفنا من أخ وأخت وصديق وقريب، فأين المعتبرون؟ إن كثيرا من الناس يحزن لفوات دنياه، ولا يأسى على فوات آخرته، ولا يتحرك قلبه إذا ضاعت عليه مواسم الخيرات وساعات الإجابات، يجمع ويمنع ويزيد وينقص، وكأن الأيام الماضية ستعود إليه مرة أخرى. إن من أعظم الغفلة أن يعلم الإنسان أنه يسير إلى أجله وينقص من عمره ويقترب من لقاء ربه، ثم يبقى لاهيا غافلا يؤمل طول البقاء، والموت يناديه في كل يوم: يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. كم رأينا من بنى فسكن غيره، وجمع فأكل وارثه، وتعب فاستراح من بعده. أفلا يعلم الغافلون أن الدنيا دار عناء وابتلاء، جديدها يبلى وملكها يفنى، وكأن الموت كتب على غيرنا، وكأن الحق وجب على سوانا. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما لا يفرحون بشيء من الدنيا أتاهم، ولا يأسفون على شيء منها فاتهم، ولقد كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي يمشون عليه. وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال، أي استظل، كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف، ثم راح وتركها. وقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهكذا عباد الله، كان سلفكم الصالح يتزودون للآخرة ويستعدون للرحيل، حتى صدق فيهم قول القائل: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فتزودوا رحمكم الله من الأعمال الصالحة، ولا تغتروا بالدنيا الفانية، واعلموا أنكم عن قريب راحلون، ولهذه الدار مفارقون. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. عباد الله، ومع أن الدنيا دار فناء وتقلب، فهي فرصة والله ثمينة، ومزرعة للآخرة نفيسة، وميدان للطاعات والصالحات، فيها يتزود المؤمن لدار البقاء. وما فاز والله الفائزون إلا بما قدموا في هذه الدار الفانية، فهي دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. فلا يغترن أحد بزينتها، ولا يجعلها أكبر همه، بل ليجعلها سبيلا إلى رضوان ربه، وليحذر طول الأمل، فإنه يقسي القلب ويضيع العمل. وخير الكلام كلام الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جعلني الله وإياكم من المتعظين المنيبين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.

واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأمن نعمة للبلاد والعباد، وبه تصان الدماء والأعراض والأموال، وتستقيم المصالح وتعمر الأوطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، إن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده نعمة الأمن والاستقرار، فبها يُصان الدين، وتُحفظ الأنفس، وتُصان الحقوق، وتُعمر الأوطان، وتستقيم شؤون الحياة. ولذلك دعا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ربه فقال: رب اجعل هذا بلدًا آمنًا وارزق أهله من الثمرات. فقدم الأمن على الرزق لأنه أساس النعم وسترها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنًا في سربه، أي في بيته، معافًا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن الإسلام دين وحدة وائتلاف، أمر بالاعتصام ونهى عن الفرقة والتنازع والشقاق. فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وما ضعفت الأمم ولا تسلط عليها أعداؤها إلا بسبب اختلافها وتفرق كلمتها وتنازع قلوبها. أيها المؤمنون، إن من مقاصد الشريعة العظمى حفظ النظام العام وصيانة الأوطان وتحقيق الأمن والاستقرار. ولذلك أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور في غير معصية، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. وإن المحافظة على وطننا العزيز مملكة البحرين، والحرص على أمنه واستقراره ووحدة صفه، والالتفاف حول قيادته الحكيمة في ظل جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، وبدعم ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد حفظه الله، والوقوف خلف قيادتهما صفًا واحدًا، من أعظم أسباب عزة الوطن وقوته ومنعته. وبذلك تُصان الأوطان، وتُحفظ المُكتسبات، وتتعزز الوحدة الوطنية، وتُغلق أبواب الفتن والفرقة، ويسود الأمن والسلام والاستقرار. عباد الله، إن من أعظم ما يهدد الأوطان وينخر في بنيانها الفتن والانقسامات والدعوات التي تمزق وحدة المجتمع وتبث الأحقاد والضغائن بين أبنائه. وقد حذر الله تعالى من الإفساد في الأرض فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإن من كمال الحكمة وصدق الوعي أن يبقى المجتمع متماسكًا، وأن تبقى المناسبات العامة والمحافل الجماعية بعيدةً عن كل ما يؤجج الفرقة والنزاع والفتنة والشقاق، ويغذي الولاءات الخارجية غير الوطنية، وأن تكون ميادين للمحبة والتآلف وتعزيز الوحدة الوطنية والتعاون على البر والتقوى. فإن قوة الأمم في وحدة صفها واجتماع كلمتها، وإن ضعفها وهلاكها في تفرقها وتنازعها. ومن أعظم الأمانات الملقاة على عواتق

عواتق العلماء والخطباء والآباء والمربين، حماية الناشئة والشباب من الأفكار المتطرفة والغلو والكراهية أيًّا كان مصدرها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المؤمنون، إن حب الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره واحترام أنظمته وقوانينه والتعاون مع مؤسساته في كل ما يحقق الخير والمصلحة العامة من القيم النبيلة التي تنسجم مع مقاصد الشريعة، وإن الجهود المباركة التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية حفظه الله، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المجتمعية في ترسيخ الأمن والسلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية والتعايش، هي جهود مشكورة تستحق الدعم والمؤازرة، لأن الأمن مسؤولية مشتركة، وحفظ الأوطان وصون مكتسباتها واجب يقع على عاتق الجميع. ألا فاتقوا الله عباد الله، وكونوا دعاة وحدة وإصلاح ورسل ألفة ووئام، واحذروا الإشاعات المغرضة والدعوات التي تفرق ولا تجمع، وتهدم ولا تبني، وتضعف ولا تقوي. اللهم من أراد بلادنا البحرين وقيادتها وشعبها وخليجنا وبلاد المسلمين من أراد بهم بشر أو سوء أو فتنة، فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، وأجر عليه دائرة السوء، واكفنا شره بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا وخليجنا من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، واكفنا شر المعتدين والمفسدين، وأدم علينا نعم الأمن والإيمان والاستقرار، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولي أمرنا حمد بن عيسى وولي أهله رئيس وزرائه سلمان بن حمد، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد، واجعلهم سبباً لاجتماع الكلمة وصلاح الأحوال وعزة الوطن وازدهاره. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجمعنا على الحق والهدى، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واحفظ علينا وحدتنا، وأدم علينا ألفتنا، وثبِّت تماسُك مجتمعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا وقوَّة دفاعنا، والدفاع الجوي، والحرس الوطني، ورجال أمننا، والدفاع المدني. اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا، واحفظهم بحفظك، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم يا ناصر المظلومين، ويا قاصم الظالمين، كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، فرِّج همَّهم، فرِّج كروبَهم، واجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزا عامرا بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسد الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول وأقبلوا على ربكم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم

ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله أكبر.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون.

0: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: إخوة الإيمان مستمعي إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، نقلنا لكم توا وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة. تقبل الله صلاتكم وصالح أعمالكم. نعود الآن لإذاعة القرآن الكريم بمملكة البحرين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.

والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم

أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من

من سورة الشورى استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.

باب السماء. اللهم اغسل قلوبنا من أوجاعها، وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع، واشرح صدورنا ويسر أمورنا وتقبل توبتنا ووسع علينا رزقنا يا خير من سئل وأكرم من أعطى، يا حي يا قيوم برحمتك.

قال سعيد بن المسيب: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة، وما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في

0: الصلاة منذ 50 سنة. وقال وكيع: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من 60 سنة فما رأيته يقضي ركعة واحدة. وقال ابن وهب: رأيت سفيان في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي للعشاء. وقيل للحسن: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة للسورة الجاثية بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الجاثية.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: اختص يوم الجمعة بالعديد من السنن والآداب التي تتناسب مع مكانة هذا اليوم ومع اجتماع المسلمين على اختلاف تنوعهم في مكان واحد. ومن هذه السنن والآداب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، فناسب أن يكثر من الصلاة عليه في أعظم أيام الأسبوع، ويبدأ بها من ليلة الجمعة، وقراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة، وذلك لما تضمنت هاتين السورتين من المعاني والخصائص التي جاءت في يوم الجمعة من ذكر بدء الخلق والتذكير باليوم الآخر والجنة والنار وغير ذلك من المعاني. ومن السنن قراءة سورتي الأعلى والغاشية أو سورتي الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة لما فيها من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة. ومن السنن في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف لما ورد في ذلك من الفضل عنه صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ولما اشتملت عليه من المنهج القويم للمسلمين في حياتهم. ومن السنن الاغتسال والتبكير إلى صلاة الجمعة، ففي الحديث: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ويستحب للمسلم أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب، ويستحب له أن يجلس حيث بلغ به المكان ويصلي ما تيسر له، ثم يستمع بإنصات للإمام أثناء الخطبة. ففي الحديث: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ومن السنن والآداب الإكثار من الدعاء والثناء على الله. ففي الحديث: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. فليحرص المسلم على الالتزام بهذه السنن والتحلي بالآداب اغتناما للثواب الوارد فيها واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
2: قدمت لكم إذاعة

0: القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوت في قنوت النازلة، رواه البخاري.
2: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر. بسم

0: قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.
1: فضائل يوم الجمعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة

بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت ما هذه يا جبريل؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. قلت ما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك إذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه جل وعلا، وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي، فاسألوني فيسألونه الرضا فيقول رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، فسلوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مطردة، فيها أنهارها متدلية، فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم المزيد.

0: سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بلا بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سورة توالت فيها الآيات بنسق رائع حكيم. استمعتم إلى سورة التوبة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري، وقد كان التسجيل من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه ابن ماجه.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من فضائل يوم الجمعة وما أودع الله عز وجل فيها من أعمال، الحرص على التبكير لحضور صلاة وخطبة الجمعة. فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، أي الأسبق فالأسبق، الأبكر فالأبكر. قال: فإذا جلس الإمام، أي دخل الخطيب وجلس على كرسيه استعدادا للخطبة، قال: فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، يعني الخطبة. ومثل المهجر، أي الذي جاء أولا مبكرا، كمثل الذي يهدي البدنة، أي الناقة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبشة، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيض.

0: الله. وهكذا كلما تأخر، كلما قل فضل ما قدم من العمل، وكلما بكر كلما كان أحظى لأن يصيب أعظم ما يمكن أن يصيب من فضل الله جل وعلا وأجره وثوابه. فالمعيار الزمني بالحرص على التبكير إلى خطبة الجمعة وصلاة الجمعة لا شك أنه أمر في غاية الأهمية، ونلمس في واقعنا اليوم إلا ما رحم ربي تقصيرا عند كثير من المسلمين في الحرص على إدراك فضل الله سبحانه وتعالى من هذا الجانب. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: فيما يلي ننصت خاشعين إلى تلاوة لسورة الزخرف التي تحدثت عن أصول الإيمان وأسس العقيدة، تستمعون إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان تلاوة مباركة لسورة الزخرف.

0: باب السماء. اللهم يا من تم نورك فهديت فلك الحمد، ويا من عظم حلمك فغفرت فلك الحمد. اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها، وتكفينا فيها من حاجاتنا. اللهم اجعلنا عونا لأهلها، وأخرجنا منها سالمين، واكفنا شرها، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا به إلى يوم الدين.
1: ومن قصص سلفنا الصالح قال أحمد بن حرب: يا عجبا لمن يعرف أن الجنة تزين فوقه، وأن النار تسعر تحته، كيف ينام بينهما؟ وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. وكان عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله يفرش له فراشه لينام عليه بالليل، فكان يضع يده على الفراش فيتحسسه ثم يقول: ما ألينك، ولكن فراش الجنة ألين منك، ثم يقوم إلى صلاته. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه.
2: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي.
3: بسم الله الرحمن

سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذر.

0: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
0: أبناؤنا والمساجد. للمسجد أثر كبير على الناشئة، لما يسمعون فيه من كلام الله تعالى، وما يجدون فيه من التوجيه والإرشاد، وما يلقونه من القدوة الحسنة من أهل الخير والصلاح. ولذا يحرص المسلمون على اصطحاب أبنائهم إلى بيوت الله تعالى لشهود هذه المعاني العظيمة. لكن بالمقابل هناك آباء أخطأوا المقصد، فجعلوا من المسجد مكانا للهو أبنائهم ولعبهم، مما كان سببا في إذهاب الخشوع والسكينة عن المصلين والعبث في محتويات المسجد، فكان لابد من بيان للأحكام والآداب المتعلقة باصطحاب الأطفال إلى المسجد، حتى ينتفعوا من أثر المسجد عليهم، ويزول ما قد يقع منهم من العبث والإزعاج. يشرع للوالد أن يصطحب ابنه المميز إلى المسجد بعد تعليمه أحكام الصلاة وآداب المسجد، وكيف يقف في الصلاة، واحترام محتويات المسجد. فإن كان الابن غير مميز أو كان كثير الحركة والعبث، فهذا لا يشرع أخذه إلى المسجد، لأن ما يحصل منه من الإزعاج والتشويش والعبث أشد من الهدف الذي قصده والده، ودرء المفسدة مقدم. والمصلي مأمور بأخذ الزينة عند ذهابه إلى بيوت الله، فعلى الوالد أن يحرص على تحقيق هذا في أبنائه عند ذهابهم للمساجد. فبعض الأطفال يأتي بملابس عليها صور غير لائقة، أو بملابس غير ساترة، وهذا من التهاون الذي

0: ينعكس على شخصية الطفل في مستقبله. وللمصلين دور كبير في توجيه الأطفال في المساجد، فلئن قصر آباؤهم فلا يفوت الإمام ومن معه من جماعة المسجد توجيههم وإرشادهم مع تشجيعهم على صلاة الجماعة في المساجد والالتزام بآداب المسجد، ومن ذلك التفريق بين الصبيان وترتيبهم في الصفوف حتى يتجاوزوا ما قد يقع منهم من الإزعاج. وعلى إمام المسجد والمصلين علاج ما قد يقع من الصغار من أخطاء بالحكمة، فبعضهم يتصرف بالغلظة والقسوة معهم وينهر الذين يبادرون للصف الأول أو يسحبهم من الصف. وقد يستدل أحدهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومراد الحديث الحث على أن يسارع ويبادر الكبار والبالغون إلى الصفوف الأولى، لا أن يتأخر إلى الإقامة ثم يأتي ويقوم بتأخيرهم أو زجرهم وهم صغار، فليس هذا من الهدي النبوي ولا من الحكمة، بل ربما يكون له أثر سلبي على الأطفال. المسجد محضن التربية ومدرسة التهذيب، وأبناؤنا بحاجة ماسة لأن يتربوا في جنباته، فعلى الجميع أن يتعاونوا على تحقيق هذا المقصد العظيم بدءا من ولي الأمر وإمام المسجد والمصلين، وأن يحرص الجميع على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز ما قد يقع من الأطفال من إزعاج أو عبث، حتى يستفيد الأطفال من هذه المدرسة الربانية.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعات، إخراج عهود تلفت.
2: عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
3: مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة

0: القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
2: مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الإسراء.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الإسراء.
2: الصلاة على النبي المصطفى ترفع الحسنات وتمحو السيئات، تصفو بها القلوب وتفتح أبواب الخيرات والبركات. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد

0: مستمعين الكرام، نبقى مع الأذكار من كلام سيد الأبرار.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن.

0: أذن الوضوء ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. ومن مس الحصى فقد لغى، أي من تلهى عن الخطبة في شيء من حوله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. عن ودعهم الجمعات، تركهم لها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من السنن والأعمال التي ربما تشكل على بعض المسلمين وهو

0: وهل يكون هناك نافلة قبل صلاة الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى ذلك بقوله قال: ولم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد وقبل صعود الخطيب على المنبر أنه يصلي ما كتب له ويتنفل، هذه هي السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بعد صلاة الجمعة فقد ورد من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وورد من قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، فورد ركعتين وورد أربع ركعات. وجمع بعض أهل العلم بين ما ورد من فعله وما ورد من قوله، فقال: إذا صلى في المسجد أي أراد أن يتنفل بعد صلاة الجمعة في المسجد صلاها أربعا عملا بقوله عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد أن يتنفل في بيته بعد صلاة الجمعة صلاها ركعتين عملا بفعله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا جمع بين ما ورد من قوله وما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي كل خير، فما كان المسلم في هدي رسوله صلى الله عليه وسلم فهو في خير، لأن الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.

0: سورة الشعراء يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة الشعراء.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: من سنن يوم الجمعة العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس في ظل وجود ما يشغل الناس اليوم من الملهيات عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الأوراد، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. وهي من الأمور التي بدأ الله عز وجل فيها بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بالمؤمنين من إنسه وجنه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم مبين

0: دينا فضلا الصلاة عليه، فقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: فيما يلي ننصت خاشعين إلى تلاوة لسورة الزخرف التي تحدثت عن أصول الإيمان وأسس العقيدة، تستمعون إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة مباركة لسورة الزخرف.

0: أبواب السماء. اللهم ارزقنا صدق محبتك ولذة الأنس بقربك ودوام ذكرك وحلاوة مناجاتك، فليس لنا في الوجود إلا قربك. اللهم اجعلنا من الموفقين إلى الخير والصواب بهداك، واجبر خواطرنا، وافتح لنا أبواب الخير والتيسير، وصد عنا أبواب الشر والتعسير، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. بك نستجير، وبك نستعين، وبك نكتفي يا أرحم الراحمين.
1: إن غاية خلق الإنسان أن يعبد خالقه عز وجل، وعلى مدار العبادة ينبغي أن تقوم حياة العبد كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد فطر الله سبحانه بني آدم على عبادته، فقال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الآية. فعبادة الله تعالى أشرف المقامات وأسمى المبتغيات، نعت بها الملائكة المقربين.

له لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال عز شأنه عن أنبيائه ورسله:

وسلم بوصف العبودية، وهو من أعلى مقامات الأصفياء، وقد أسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء

0: الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الآية. فمن أجل تحقيق العبودية أنزل الله كتبه وبعث أنبياءه ورسله مبشرين ومنذرين ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور هذا الدين، فأكمل الخلق وأفضلهم وأقربهم إلى الله وأحبهم هم هداهم الله وأتم عبوديتهم له. فربنا عز شأنه يحب عباده المتقين وهو غني عنهم، فلا تنفعه عبادة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. جاء في صحيح مسلم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: من خصائص هذه الأمة أن الله تعالى اصطفى لها يوما عظيما جمعت فيه الفضائل والمكارم، ويجتمع فيه المسلمون لأداء صلاة الجمعة. وهذا اليوم أفضل أيام الأسبوع عند الله، كما في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. اشتمل هذا اليوم على عدد من المناسبات والأحداث العظيمة، والتذكير بها إنما هو تعظيم لما وقع فيه. وهذا اليوم العظيم قد جاءت فيه فضائل كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فهو خير الأيام، وفيه ساعة إجابة ينبغي الحرص عليها وعلى الدعاء فيها. والمراد بمصادفة تلك الساعة الانشغال بالدعاء والذكر حال انتظار الصلاة في المسجد في ذلك اليوم، وخاصة في آخر يوم الجمعة. وأما صلاة الجمعة فقد ورد في السنة النبوية العديد من الفضائل لها،

0: منها قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وجعل صلى الله عليه وسلم المحافظة عليها كفارة لما يقع من العبد خلال الأسبوع. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، وهي من الأعمال التي تدخل صاحبها الجنة إذا حافظ عليها. قال صلى الله عليه وسلم: 5 من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح يوم الجمعة وأعتق رقبه، والعاقل الذي يقدر هذا اليوم قدره ويتهيأ للطاعة فيه بالمحافظة على صلاة الجمعة والتأسي بالآداب والسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: فيما يلي نستمع وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي. بسم الله.

أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه

بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا.

اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب

تتبعا، أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول.

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفا

ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها

يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف

كنا مع آيات مباركات تحوي العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي. فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

مصحف البحرين بإشراف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القارئ عمر بن محمد مظفر. سورة الكهف مكية، وعدد آياتها 10 آيات و100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة 3، فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء وصلاة فذلك رجل دعا ربه عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحد فذلك هو حقها، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، وفي رواية وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، وفي رواية فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر 1 صيامها وقيامها.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. فيما يلي يتلو القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي تلاوة مباركة لسورة هود عليه السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون.

أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا

ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم.

تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.

هم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض

جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم

يصل إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو

ونجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس

0: وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه.
1: يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك.

0: اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

0: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله،
1: في الدنيا والآخرة.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: يكره للمسلم أن يصوم يوم الجمعة منفردا إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا لمن أراد أن يتنفل في صومه التنفل المطلق. أما من وافق يوم الجمعة صياما اعتاده كأن يصوم يوم ويفطر يوم ووافق يوم الجمعة فلا كراهة في ذلك ولا نهي، أو وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو الأيام التي ندب الشرع إلى الصيام فيها، فإنه لا بأس أن يصومها طلبا لفضل الله جل وعلا ولا كراهة في ذلك. ومثله من صام قضاء من رمضان في يوم الجمعة أو صام نذرا، نذر إن شفى الله مريضه أن يصوم وصادف أن مريضه قد شفي يوم الجمعة، فحينئذ يوفي بنذره ولا شيء عليه ولا كراهة في ذلك. فقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. والحكمة من ذلك هو أن هذا اليوم هو مظنة اجتماع الناس وقيامهم بجملة من العبادات، الدعاء والذكر والغسل والتبكير وتلاوة القرآن، وهذه الأعمال أيضا تقتضي منه جهدا، فلربما إذا صام ضعف عن القيام بهذه الأعمال من العبادة. ولأن هذا اليوم أيضا هو محل ومظنة اجتماع الناس على الطعام والتوسعة فيه، فلربما أيضا أدى به إلى أن يكون في عزلة عن أهله وجماعته في مطعمهم ومشربهم، وهذا مما يتنافى مع الحكمة التي لأجلها شرعت هذه الأعمال وهذه العبادة وجعلت عيدا للمسلمين.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود. دعاء السفر.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

0: رواه مسلم. دعاء المسافر للمقيم.
1: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.
0: رواه ابن ماجه. دعاء المقيم للمسافر.
1: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك.
0: وفي رواية
1: وخواتيم عملك.
0: رواه الترمذي.
1: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت.
0: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره؟ من نزل منزلا ثم قال:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
0: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. التكبير على المرتفعات والتسبيح عند الهبوط والنزول. عن جابر رضي الله عنه قال:
1: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
0: رواه البخاري. دعاء المسافر إذا أسحر.
1: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار.
0: رواه مسلم.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الجاثية.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1

0: اف ام إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح. أثير
1: الروح. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: وسط تسارع الحياة، تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
1: تستمعون مستمعين الكرام إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ فارس عباد.

0: عظيم.
1: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال، بصوت القارئ فارس عباد. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنك تعلم ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى نفسي لأهلك أم إلى الناس فأضيع؟ ويلي ويلي إن لم ترحمني، وما أعظم خسارتي إن كنت عندك من الخاسرين. وهذا مقام العائذ بك من غضبك يا من لا أرجو غيره ولا أعول على من سواه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات، فنعم المشتكى إليه أنت يا رب. بك نستنصر على أنفسنا وأعدائنا فانصرنا، وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا. وببابك نقف فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا، واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا، وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك. فاعف عنا، فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول، إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل منتهى مطالبنا وجهك ورضاك، وأقصى مقاصدنا عفوك يوم لقاك. وأذقنا يا رب لذة مناجاتك، فقد وقفنا على بابك يا قريبا لمن سألك.

سريعا لمن قصد. أنت ولي في الدنيا والآخرة، اللهم إني عبدك وابن عبدك، واقف على بابك

0: إحسان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب يا رب يا رب، يا رب إن ذنوبي عظيمة، وإن قليل عفوك أعظم منها، اللهم فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي. اللهم إني غريب، فارحم يا رب غربتي في الحياة، وهون علي سكرات الموت عند الوفاة، وآنس وحشتي في قبري، ونجني من هول الوقوف بين يديك عند الحساب، يا إلهي وإله العالمين. اللهم إليك قصدت، وببابك وقفت، وبجنابك التجأت، وإياك سألت، فاقض اللهم حاجتي، وفرج كربتي. اللهم علمك بالحال أغناني عن المقال، وفضلك وجودك والنوال أغناني عن السؤال. اللهم إني استجرت بك فأجرني، ولا تردني خائبا ولا تحرمني، ومن عثرتي فأقلني، وقد أملت منك الإجابة يا رب، فأجبني وأعطني أمنيتي وما أطلبه منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك مليك مقتدر، وإنك على ما تشاء قدير. اللهم إن كانت ذنوبي سلفت واختلفت وجهتي، وعظمت خطيئتي، وحالت بيني وبين قضاء حاجتي، فإني أسألك بجلال وجهك وعظيم عفوك أن تغفر لي وترحمني وتفرج عني. اللهم اجذبني إليك قلبا وقالبا، واملأ قلبي وجوارحي بذكرك وحبك والشوق إليك، وحل بيني وبين النفس وهواها والشيطان ووسوسته، وأدم لي صفاء الوقوف بين يديك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا لطيفا في قضائه، ورحيما في بلائه، وكريما في عطائه، تجل علينا باسمك اللطيف الرحيم الكريم يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة آل عمران.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
3: 106.1 FM
2: أثير الروح.
4: أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأحزاب.

خيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأحزاب. اللهم يا من يغفر الزلات،
3: اللهم يا من يغفر الزلات
2: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة العنكبوت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الحج.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، قد آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.

0: سورة آل عمران.
1: أدعية من القرآن.
2: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرواح.

ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ آداب الرؤيا. إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه. آداب الرؤيا.

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤيا لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤيا لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.
2: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. رواه النسائي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الملك بصوت القارئ عبد الرحمن جناحي.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك ما تيسر له من سورة الأنعام.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
0: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة

شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الشعراء. بسم

0: العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الشعراء.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
4: الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة غافر بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة غافر.

طلعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله

فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: نبقى الآن مع الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من فاتحة الكتاب وسورة البقرة.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة

بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.

أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما

كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى

يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.

علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ

إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا،

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذا

وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة

0: الرقاب
1: وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

رؤوسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود

الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

الحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ

سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة.

عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

0: العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من فاتحة الكتاب وسورة البقرة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.

0: الحبيب
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون إلى ما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.